0: Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Pekin'de kabul etti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان غاية رأس اجتماع لرسم الخارطة الاستثمارية للمحافظة ويطرح مقترحات وخطط تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة استثمارية تدعم تطوير المحافظة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يلتقي المواطنين في مبنى ديوان المحافظة ويستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم اليومية ويوجه باتخاذ الإجراءات لتسريع ترويج معاملات المواطنين. رئيس الوزراء علي الزيدي يلتقي السفير التركي في العراق نلبر إنان ويؤكد ضرورة تعزيز التعاون المشترك في ملف تصدير النفط وتطوير إدارة المياه ومشروع طريق التنمية الاستراتيجي. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بأن تقدم هيئة النزاهة تقارير دورية حول أبرز فعاليات استرداد أموال الدولة. رئيس الوزراء علي الزيدي والسفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق يؤكدان أهمية توطيد التعاون وتعزيز الشراكات. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع السفير التركي في بغداد أنلبر إنان إمكانية إنشاء وتفعيل أنبوب لنقل النفط من كركوك إلى الأراضي التركية. مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارا يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى أجور خدمة على شركات الهاتف النقال. عضو لجنة التربية النيابية منى الغرابي تعلن موافقة وزير التربية عبد الكريم عبطان على الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية للامتحان الوزاري. وزارة الكهرباء تعلن عن تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية إلى نحو 18,000 ميجاوات يعود إلى انخفاض إنتاج الغاز المحلي وتراجع كميات الغاز المستورد. محافظ بابل علي تركي الجمالي يقدم استقالته من منصبه ومجلس المحافظة يرفض التصويت على قرار الاستقالة. محكمة الجنايات المركزية تعلن الإعدام بحق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهما 128 ألف حبة كيبتاغون. وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط 4 شهداء وعشرة جرحى من بينهم سيدتان إثر غارة إسرائيلية على مدينة النبطية. أسطول الصمود العالمي يعلن عن دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اختطافهم من قبل إسرائيل. بعثة إيران بالأمم المتحدة تؤكد أن الولايات المتحدة تواصل انتهاك القانون الدولي من خلال فرض حصار بحري. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يكشف نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لشن ضربات على إيران في الأسبوع المقبل. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن عمليات عسكرية ضد إيران. الرئيس الصيني شي جين بينغ يستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بكين. كنتم مع موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان افم. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
2: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: سهرلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
2: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sözünle.
4: Türkmen FM sözünle.

0: yok anlamıyoruz.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi, hükümetin Irak'ın güvenliğini ve bölge istikrarını hedef alan hiçbir tehdide müsamaha göstermeyeceğini vurguladı. Koordinasyon çerçevesi bayram sonrası kabinenin eksik üyelerinin tamamlanması yönünde ilerleme kararı aldı ve Irak'ın güvenliği ile egemenliğinin korunması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı görevini yürüten Tahir El-Baur'u Irak'a davet etti. Eğitim Bakanlığı, bakanlık sınavlarına katılma hakkı bulunmayan öğrencilerin genel sınav kapsamına alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Bir güvenlik kaynağı, Savunma Bakanlığı'na bağlı albay rütbesindeki bir subayın Bağdat'ın Mansur bölgesindeki evinde tabanca ile intihar ettiğini bildirdi. Yerel kaynak, ambar ilinde bir kamyon şoförünün kendisine kesilen ceza nedeniyle kendini yaktığını açıkladı. Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail güçlerine hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ikisi subay, 7 askerin yaralandığını açıkladı. İslam Devrim Muhafızları Ordusu, müzakerelerin başarısız olması halinde sorumluluğun yalnızca İsrail'e ait olacağını bildirdi. Amerika Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Erdoğan'ı harika bir müttefik olarak nitelendirdiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın İran'la Körfez ülkeleri arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Almanya İçişleri Bakanlığı, Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri karşılığında verilen desteğin 8 bin euroya çıkarılmasını değerlendiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiri imzaladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya varmadan hiçbir yatırımı kaldırmayacağını söyledi. Amerika yargısı eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro hakkında suçlamalar yöneltti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يؤكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمن العراق واستقرار المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد العيد ويدعو لحماية أمن العراق وسيادته. وزير الخارجية فؤاد حسين يوجه دعوة إلى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الطاهر الباعور لزيارة العراق. وزارة التربية تنفي شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل. مصدر أمني يفيد بانتحار ضابط برتبة عقيد منسوب إلى وزارة الدفاع بأسلوب إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة المنصور ببغداد. مصدر محلي يفيد بقيام سائق شاحنة بحرق نفسه في محافظة الأنبار بسبب فرض غرامة عليه. حزب الله اللبناني يعلن عن استهداف قوة إسرائيلية جنوبي لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان في جنوب لبنان. الحرس الثوري الإيراني يؤكد في بيان أن أي فشل في المفاوضات ستتحمل مسؤوليته إسرائيل فقط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه أجرى اتصالا هاتفيا جيدا للغاية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي وصفه بأنه حليف رائع. وزارة الخارجية الروسية تعلن أن موسكو مستعدة للوساطة بين إيران ودول الخليج. وزارة الداخلية الألمانية تدرس زيادة المبلغ المقدم للاجئين السوريين مقابل عودتهم طواعية إلى ديارهم إلى 8,000 يورو. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ يوقعان اتفاقا مشتركا بشأن تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه لن يرفع أي عقوبات عن إيران حتى تتوصل إلى اتفاق. القضاء الأمريكي يوجه اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
4: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
5: 90.1
4: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
5: 90.1
4: Türkmen FM sesiniz.
6: Türkmen FM hayatın ritmi.
4: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
5: 90.1
6: Türkmen FM sözünle.
5: Türkmen FM sözünle.
7: يا حلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة نخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
8: Her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.